0: في الدنيا عانوا
1: كلا زورو حرمي كرنتو تمانغنا تمتم بلاي اديا بانوا سورو پرسكرم دوني اكو تنم گليلان داجكو زول منايدا لنيي والتي كانينا ياي بونم كرواتيا ما كتم دابين كيمين كرواتيا ما زولا دوني انتيا بودي ما دي والتي كناناكين زول لشما سپروسكوبل ديو لار پلوسكوبل ديو راسك سپراو سپر لار سپر پل او ديو اندي سپر لار راسك ديو ين انتيا ونم كتم دابين كيمين. السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام. نعم دا تكليا يا
2: سلي وما كان غروبري ماي وكل كاركتر اللي وكان تيوي
1: انغلا زورو كان بريمياي وشكن شرا فرس كرام كتنم غليرو
2: وكوتي يا دي قوامي اي كوتو مين دياري ساتر ساي غابات دي انجي في جا ديال اللي جد
1: نعم
2: ادو ما كوتو مين دي ترات ماي دي سكنا دي انجي غاب

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ده دوك ليه
1: كريوات بنك
0: بارك من دو فندي اندو مناجن
1: وما عايشة مؤمن هو بلابن على جرين
0: عايشة محمد دونغور رودو بلابن على جرين تمانغنا كليه سليم مريسا نوار عايشة ناندون
1: كريوات سلينا سرينينا
0: ما شاء الله دان دوان دوا كلان تام ليوار ولوكتو ألان
1: أنا نشارة سني سمما سوشيال يوانغنا
0: نجلا سمونا سيئي
1: أمبرينيا بلاريا سمما سوشيال يوانغنا
0: ما شاء الله. نعم تي ولم لو تقول لنا عائشة قال ابا بكر يا ريما قال ما شاء الله عائشة راسك نينا لك تنزاق وذا شيء فرس كم دورتور السلام عليكم. وعليكم السلام. كل يوم سليدي ما شاء الله دو فندي دو مناجين بلا محمود غنادو ني غوني كيميري هو مانا مامري تمانغنا